مرحبا and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج دنيا. انا معكم DJ Matab وانتم بتسمعونا على محطة PBS.

تشققات في التاريخ بانت عرفت السر طب خليك ساكت لحظة صعبة صورة ايد ثابت بلعب دور العنيد ما تلاقي نيش عاجز عايش متدروش في عمر مغلوش ناس مسلسلات مقراية قلت من الاول في وشوش طيبة من بعيد بس بقنع متلون انا كنت مخون رحت ازوم على التناغم طلع مش متون بره التوقعات ماليش ملكة دمي الفريسة بسكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلدة انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال سايب الرسائل السرية تحت الخط على الشمال عايش ممنتو اسست مع زميل والهيش شلتو وفي ليلة الحلفاء نتشوا السبايك هربوا ضربة تقيلة العواميد شالت احنا في مصيبة طب خليك فاكر مهما الغريزة بالسنين غابت انا بفضل ماشي على البيت ساب ماليش ملكة دمي الفريسة بسكاكين سالكة شيطاني في بالي فماليش ملجا وعلى الذات يجي ميت جلدة انا استصعبت الاستسهال فاستعبطت الاستهبال سايب الرسائل السرية تحت الخط على الشمال عايش ممنتو اسست مع زميل والهيش شلتو وفي ليلة الحلفاء نتشوا السبايك هربوا ضربة تقيلة العودة

بيبقى أسوأ لما تشوفها بالألوان قبل ما تحس إن مفيش زيك امسك العقل كراكيب باينة مش المفروض يتحموا فيك دايما بس كله عايز يستفيد مفيش فايدة